0: අදි එවරෙන් නැතිමන් රස්කලාගේ හෙකිතක් ගෙනස් දෙවීම පහැ එ හෙකිතක ෆුරගස් දේ බයකුකම්ගා එවරෙන් වූේ.
1: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين
0: ادي امام وگن تيبكم هيكو فاربدتكم خندا كوشاگين گيتن حدا بايوكم گا ايورم ووي
1: فاخذتهم الصيحه مصبحين
0: فه فاتس وگودو گدفد اڈو ايس ايورن هلاكو كوري

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: رحمان وانت رحيم وانت الله بإسم فلم فشاق النمي

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: tezevi medgasru namadogutuge bangiya bangi doa male male kare gara taka medgasru namadogutvi tingadi 29 minute ka demigenisteni kirtu kurwa

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر

0: فينا هذا تمي بدل كل اللي يكون كو جكاتا
1: هام
0: هام حسن أحمد
1: لبا
0: هادي هادي ما هام خان تتا كونغولني كيني هام كي هادي ننو كونغا ميكو ديوا كبوني
1: هام كارودا هم هادي هادا ف آيلا ممبرون ندي
2: آدي هام كارودا هم بوكسي بس هادا ف سبرايز كو ديو
0: دين كونغا ميكو لوا كبوني إهي تري بديوا كسبوني دو
1: لبا
0: ema hadiya ki hame kani deve echennu ndo ege baduga kodde kamaki es hadiya do yar misalaka miha kame koddifa mikudi manta ege badal hoda misalaka ei vaneta hadiya ka
1: nuwane
0: do mihunang abades eo edigen kankan kuramani eru mikudi navasegen sawab libene hame gotan ane miha yakine vani
1: ufa
0: e kodde kamako misalaka miha fasehe sedane hame gotan emiha ekam fasehe bima waran ufa vane do hema ufa lae ko ekam palae gannane mihar ham bes kiyari ndo mi program ga wahake eno kiradike wahake husala di emi ma e wahaka ga kine tami vani abad suwal
2: kurani mama lobe ve hayo ekam kori ma
3: kurani abad was biru garna hasa kala kata ekam emme fautan koloka hadiya ette
0: aha abades mamme abappe ki hama egotta mikudinge ailag bhino ki abades mikudin hadikon ulnas emi mikudin dege lobi wane nge ekam handa batta ekam
1: kas derawane
0: ek a ekam kas derawane do derwa kal kantata kuranya ekam kas egmane ki lobi nu ekeno ema lobi wane ekam kas emi ma mikudin jene ekam kam visnagen rangalu kantata ufawa kal kantata koddeve to do ema mamma men derawa kal kantata kuri mamma men swara derawane ta ehe namas mamma men abdes lobi wane kudin deki nge
2: labba
1: labba
0: ಅಡುವಾನ್ ತಿಬಿ ಕುದಿನ ಶಾ ಮೇದ್ ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಬಾವರಿವಾ ಕುದಿನ ಹಾಮ್ ಗೆ ಫರಾತಂ ವರ ರಂಗಳ ಹದಿಯಾ ಗೆನೆ ಸಿಂದ
2: ಲಬ್ಬ
0: ಎಮ ಏ ಕೊಂಕ ಮೆತ ಏ ಕೊಂಕ ಮೆ
2: ಏ ವಾ
0: ವರ ರೀತ್ ವಾ ಕೆ ಗೆ ಎಮ ಮಿ ಕುದಿನ ಹಾಮ ಬುಣಲಾಣಿ ಕೀಕೆ
4: ಹಾಮ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر.

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
1: دم مكيبي سورة القمر أشاوي سورنا آياتم فشاقين السورة نيلا ميادوغا مفيلاول أم فرطم سيما كي أبدا
2: بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

0: فعقر نهار ميتانغ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر
0: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر

0: المحتضر ولقد يسر
1: ولقد واو قاب في لام قاب في قاف قاب ولقد واو ولقد ولقد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

0: ونذر ولقد صبح
1: ولقد صاد ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
0: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

0: مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر
1: امرأة نازمة كيابل تريس هترون آية فشاق إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط اترم فشاق

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ

0: الدبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدوا
1: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

0: قد
1: ولقد صب
0: ادنك ولقد ايه هتنيه ولقد ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
1: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء
0: ولقد إيقاف
1: ولقد جاء آل فرعون النذر

0: في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر
1: سيهزم الجمع جمع كما كنا دارنجة ميموغا أبا فيلي أماد دكروني سيهزم الجمع ويولون الدبر
0: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى
1: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

0: البصر
1: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر
0: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في

0: ده دي
1: شازلينك يا بلا في دار الفشاجئ.
0: ونبئهم
2: أن الماء قسمة بينهم
0: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم
2: كل شرب محتضر
1: أديك يا بدر
0: كل شرب محتضر
1: حا
0: كل شرب محتضر

0: عقر.
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا
0: أرسلنا راسكن

0: المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا
1: أرسلنا رأسكم باركونا جينو
0: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَاعِقًا

0: لوط نجيناهم بسحر
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
3: ميا حساب ميدوغي مي فيلاور ما دانا إرادة كربية آفلا ولكيكي قبضوا كل دمو ميدوغي وكيولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.